كلت بنكورت سبا ميا اللال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تادقو يا سداد داد غدنان هانت وافلو فوتا جمسك